0: قيام الجيران من المسجد رضى المؤمنين رحمكم الله. ريانا في بوريرة رضى الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليوم الجمعة شهد الأيام حج الفقراء وحج المساكين الهدبة نكنا ورقتين من الظهور فإذا صعده سبع على المنبر فلا يتكلم أحدكم وما يتكلم فقط لاغو وما لاغو فلا جمعة له أنشدوا أسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنشدوا أسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنشدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم آمين يا رب العالمين اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفرهم على ربهم اهدهم لنا من فضل الخير ويحيينا شرنا برحمتك يا أرحم الراحمين
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: السلام
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: الحمد لله حمدا كما أمره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حبيبنا وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كان له من التابعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin Islam di rumah yang berbahagia, maka kita berdoa mengadakan kedua tangan kita, semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qul lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, Allahumma ta'anna al bala'i wal ghala wal bana wal fasa wal munkar wal baghya wa syufa mukhtalifata kasadadida wal mihana ما ظهر منها وما بطن من بلد الدين أحزا خصر ومن بلد المؤمنين أما إنك على كل شيء قدير. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad.

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قرى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله.